فقدر ما زوجت لي عامدا نكون معا فجبت لي في ست اسامي مش خليل لي عين ميرا بلائي نہیں تا ایک قیامن بھی سن ہر